السلام عليكم ورحمة الله سنزي آواز منز يمور من بود بوزن يجي آكاش وني سري نگر ميديم ويب زاتا رهت اشاريا وطاك ميتر تا اف ام آخت تتر اشاريا پانس میں گھر سن پیٹ صبح چه دا بجے پیش پروگرام صوفی صدا صوفی صدا

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه

بعثناهم لنعلم أي الحصبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا

أتبغى تصيد وتونس فرمش برنامج واقعند. ديمو بانس ميزبان رشيد نظامي. تمينس معاون بلال أحمد وانيس إجازت. بيس برنامج مصطفى ديوار كار بي ملاقات. خدا إس حوالي.